البلدان ديالنا امين ديال بصح ورحسن الناس الكبار. لا عبر هذا 19 مليون يا سوفيان.